طرطيش بحكيش ولا حد ولتين ولا حاسب يومين التين بالعين وما عمري بهدى ولو قلب الكون لوهلة تحدي عميل أنا جرت تحسب بنوت كتير وأنا لا أستبدل وكل شي له معنى زي ما خذف الصوت بكذب للوت بجي بسمعنا